بسبب ما قرأناه ما عملناه من أنواع الخيرات في هذا المجمع المبارك الدية المواصلة رحمة نازلة وبركة شاملة صدقة متقبلة نهديها نقدم إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من بيئة المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى مجمعين ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين مقلدين في الدين وعلماء العاملين الفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين سادات الصوفية المحققين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ما إلى أرواح من قرأناها هنا بسببهم تلونا القرآن العظيم أجلهم مجاهدهم ممن أنت على بأسمائهم يا مولانا يا رب العالمين خصوصا إلى أرواح